0: يبيعوا لك لور ويبيعوا لك
1: كان في ابارتمان تاع السلعه وكذا اللي يروحوا ماشي. تستيو المالاج كيفاش؟
2: ياك تشوفها هنا مخدرات دواء كلش هنا كلش كلش ماشي.